0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: كنرحب بكم سيداتي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. احنا معكم في موضوع جديد، موضوع شوية مختلف على المواضيع اللي هضرنا عليهم في الحلقات اللي فاتوا. اليوم غنهضروا على العادة السرية، العادة السرية مع رجاء. مرحبا بك رجاء معنا.
2: شكرا ليلى.
1: الموضوع ديال العادة السرية حساس،
2: اكيد الموضوع حساس بزاف،
1: فبغينا نهضروا على العادة السرية بعدا نعرفوا شنو هي، شنو التأثيرات ديالها السلبية، واش هي خطية ماشي خطية، كيفاش ندير ما نبقاش مدمنة عليها. انا عرفوا هادشي كامل معاك رجاء اليوم. سؤال الأول، شنو المقصود بالعادة السرية؟
2: المقصود بالعادة السرية هي منين الشخص كيمارس الجنس لكن بدون يعني ما كيكونش معاه الشريك ديالو أو الشريكة ديالو، فهو كيكون بحال كيمارس الشهوات ديالو بوحده
1: في عالم افتراضي،
2: في عالم افتراضي ديالو.
1: واش الممارسة ديالها غلطة رجاء؟ بزاف الناس كيتسألوا كيقولوا واش انا راه كان يعني ما كندير حتى حاجه غلطه، ما كنضر حتى واحد، هذا انا بوحدي وكنمارس هذا الشيء.
2: اكيد هي الممارسه ديالها غلط، لانه لان هي شهوه، والانسان اللي كيمارس العاده السريه بحال كيبقى يغذي واحد الشهوه ديالو، واحد الوقت كي يعني كيكون ما قادرش يسيطر على راسه انه يتحكم في راسه ويحبس هذا الشيء. وحتى في الكتاب يعني الله كيوصينا أننا ما نمشيوش من مور الشهوات ديالنا، أي حاجة ممكن تعيق علاقتنا بالله نتجنبوها. فالعادة السرية الممارسة ديالها كتخلي الإنسان ممكن يكون حشمان أنه يجي وحط راسه يعني قدام الله، أو لا يجي ويطلب من الله السماحة. فالممارسة ديالها غلط ومضرة للشخص بحد ذاته قبل ما تكون مضرة للناس.
1: واش هو صحي بالنسبه للمراه المطلقه او لا المراه الارمله او لا حتى المراه اللي مازال ما تزوجات انها تمارس العاده السريه؟
2: هي ماشي صحيه بتاتا، لانها كتدخل يعني بحال كتدخل في واحد العلاقه مع عالم افتراضي ما كاينش، وكتحاول تحقق الشهوات ديالها، وكيولي بحال هذاك هو الاله ديالها في الحياه. يعني الا ما دارتهاش ما كنعرفوش شنو ممكن يوقع.
1: كتدخل في واحد الدوامه،
2: اكيد كتدخل في واحد الدوامه اللي صعيب عليها تخرج منها. وحتى منين كنكونوا كنديروا واحد الغلط وكنبقاو نعاودوه مرارا وتكرارا، كيكون صعيب علينا اننا نرجعوا لله. وهاد العاده السريه كتخلي الانسان كتخلي الفرصة لإبليس كيفاش يجي ويلعب بالعقل ديال الإنسان والفكر ديالو، كيفاش يجي ويقول له باللي مثلا الله ما كيبغيش أنه كيبقى يخيب الصورة ديالو، يعني أنه إنسان كي خاطي، إنسان نقدر نقوله زاني أو تابع الشهوات ديالو. فإبليس من كيجي علينا بهذه الأفكار هذه، كي الشخص اللي كيمارس هذه العادة هذه كيكون صعيب عليه أنه يرجع أو يتوب على هاد الخطية اللي كيدير.
1: شنو هي التأثيرات السلبية؟ شنو هما الحوايج الخايبة اللي كيجيو مع هاد العادة السرية هادي؟
2: الحوايج الخايبة اللي ممكن تجي أنها ممكن تكون بالنسبة لها هاد العادة السرية يعني أهم من أطفال ديالها. ممكن مثلا في بلاص ما تدوز مثلا وقت مع أطفال ديالها وتعلمهم شي حاجة جديدة، هي بالنسبة لها غادي تكون مشغولة باش تمارس هاد العادة هادي. أو لا ممكن أنها الأطفال ديالها يكتشفوا مثلا الأمر وغيكون عنده نتائج سلبية كبيرة بزاف عليهم في النفسية ديالهم، على مستقبل ديالهم. حتى شي بعد مرات كاينين النساء يعني كيكونوا مزوجين وفي نفس الوقت كيتعرضوا لهاد يعني كيكونوا مدمنين على هاد العادة السرية هذه. فالزوج ديالهم منين كيكتشف الأمر حيت هي بالنسبة لي غادي تكون بحال خيانة، فكيكون علاقة زوجية كتأثر بها وممكن كتأدي الانفصال بين الزوجين، يعني كيكونوا عندها مآثر كبيرة. ومن بينها كيف ما قلت لك ان الله كيخرج من حياه الام او الزوجه او المراه، فالله منين كيخرج من حياتها يعني ماشي هو اللي كيخرج ولكن هي اللي كتخرجه من حياتها. كيكون علاقاتها مع الناس ماشي يعني كيف ما نقولوا مأطرين بالدم ديال المسيح.
1: الأخت رجاء، واش العادة السرية بصح كتلبي واحد الشهوة اللي كتجي من مراها راحة سعادة، يعني الواحد كيكون مرتاح متوازن وكيقدر يدير حاجة أخرين، أو لا كيجي عليه ذاك شيء خايب يعني الصحة ديالو ماشي هي هذيك، الجهاز سمحوا لي العصبي ديالو ماشي هو هذاك، شنو شرحي لينا اكثر رجاء.
2: اكيد العادة السرية هي عندها اثار سلبية على الشخص، سواء في النفسية ديالو في يعني كيولي يعني كيشوف الاشياء بمنظور سلبي، كيغيب الله من الحياة ديالو، ما كيبقاش يعني يشوف الحوايج الايجابية في حياته. كيف ما قلتي الجهاز العصبي كيتأثر بالعادة السرية، كيكون اكثر يعني انفعال، كيكون باغي يبقى دائما بوحده، كيسد على راسه في واحد العالم افتراضي خلقه هو راسه، فباش يخرج منه كيكون شي حاجه اصعب عليه، لانه كيفقد التحكم في الذات ديالو، فصعيب عليه انه يحبس هذاك الادمان. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخرجه من تما هي انه يلتجئ الله ويطلب منه يعني يعاونه باش معونه اكزاكتومون باش يقدر يخرج من هذا العالم الافتراضي.
1: يعني اللي فهمت انه الواحد اللي كيمارس هذه العاده السريه دي كيكون يعني الجهاز العصبي ديالو ماشي نورمال، يعني كيكون عيان، ما كيخرجش الحياه، ما كيكونش في ذاك الحماس.
2: علاش؟ لان كتكون هو مع راسه في الداخل ديالو كيكون صراع،
1: وكيكون ما راضيش على راسه،
2: ما راضيش على الوضع ديالو، وفي نفس الوقت ما قادرش يخرج منه، و ما عارفش كيفاش يعني التحكم في حياته او سميتو كيفقدوا.
1: لكن النقطه المهمه الاخت رجاء كنظن واش هي اننا نكون عارفين اننا كنديروا غلط، يعني احنا كلنا يعني كنعرفوا كل شيء كيدير غلط ياك، والعاد

0: بغيناش، الله بعيد علينا، بالعكس ديما احنا نحاربوا افكار شيطانيه، الله كيبغينا وباغينا نلتجئ له في اي في يعني في وقت الضيقات وقت الشده ديالنا، نلتجئ له بالصلاه، نطلبوا منه هو المعونه لانه هو الوحيد اللي قادر يعاوننا باش نخرجوا من الخطايا ديالنا. فمزيان نصلي ونحطوا الله في حياتنا، وحتى إذا كان صعيب الأمر علينا يعني باش نتجاوزوه بوحدنا، إذا كان عندنا أشخاص في الكنيسة كنثقوا فيهم، ناس قراب لينا اللي ممكن نشاركوا معاهم يعاونونا أننا نتجاوزوا الأمر، سواء كان زوج ديالك، إذا كان زوج ديالك، أختك، أي شخص قريب ليك شاركي معاه الأمر وطلبي منه باش يصلي من أجلك، وصليوا مع بعضياتكم وطلبي منه باش يعاونك تخطي هذا الامر. هذا
1: كي قلنا في الاول، قلنا باللي يعني بزاف كيقولوا انا راه كنضر غير راسي، ما كان إيه حتى الا كنت كنضر راسي، كنضر غير راسي، ما كنضرش الناس اللي دايرين بيا. لكن شي مرات كينساو باللي الله خلقنا وعندنا دعوه، والله باغينا نخرجوا للناس ونعاونوا ناس ونقفوا مع ناس، وحنا كنبقاو نضروا راسنا، ف ما كنكونوش يعني كنديروا ديك المسؤوليه اللي حطها الله علينا. فشرح لنا اكثر راجع على الموضوع.
0: اكيد هو الله حط على يعني كل واحد فينا عنده دعوه ليه، فمنين احنا كنشغلوا راسنا يعني مثلا عاده سريه هي ادمان بحالها بحال المخدرات، فمنين انا عندي دعوه الهيه ليا باش نخرج ونخدمه، كان يعني بحال كنعطي حياتي لواحد الادمان خاص بيا، كنسد عليا في قوقعه خاصه ما يمكنش نخرج منها، وما يمكنش نعطي يعني في اولا نتمر في الرؤيه الالهيه ليا. فهنا بحال كنضيع عليا واحد الخدمه، كنضيع عليا الله شنو كان يعني شنو باغيني ندير. وفي نفس الوقت انا ماشي غير كنضر راسي، ولكن كنضر حتى الناس اللي دايرين بيا. الا انا الله مثلا عاطيني واحد الدعوه وانا مشغوله في واحد الادمان بسيط، هذيك الدعوه من يعني ممكن من خلال ناس اخرين تحرر، ممكن من خلال ناس اخرين تجي يعني تجي تعرف المسيح، تجي تعرف الله الحقيقي. فانا بحال كنضيع عليا هذيك الفرصه، وممكن عاوتاني نكون كان ادي الزوج ديالي او العائله البسيطه ديالي الصغيره ممكن اديها بلا ما نحس. فادمان هو الشخص كي ادي راسه، كي ادي حتى الناس اللي أقرب الناس ليه واللي كيكون كيبغيهم يعني بزاف.
1: رجاء اليوم في برنامج أنا حيرة، شنو تقولي لأي مرة حيرة في هذا الموضوع؟ هي كتمارس العادة السرية لكن حيرة وباغا تحبسها في نفس الوقت، شنو تقولي لها في هذا البرنامج هذا؟
0: أنا اللي ممكن نقولها هو تأخذ وقت مع الله، تصلي، تحط الخطية يعني اللي كدير قدام الله وتوب عليها، تحاول تشوف
1: شنو يعني التوبة. حيت هضرتي على التوبة،
0: التوبة هي أنني نعترف بالخطية ديالي ونقرر أنني ما نعاودش نرجع لها،
1: نغير الفكرة،
0: نغير حتى إلى ما كانتش قادرة تشوف ناس اللي قدروا يعاونوها، تشوف كنيسة ديالها، إلى كانت شي حد كتثق فيه وقريب لها بزاف اللي تقدر تشارك معاه يعاونها تخطى هاد الخطية ديالها، وباش تزيد القدام في الإيمان ديالها وحتى في الحياة ديالها.
1: حتى أنه مهم بزاف الواحد يعمر الوقت دياله بأنشطة.
0: أكيد أكيد،
1: تفيق صباح، تدوج، تخرج، يدير أنشطة، رياضة، ولادها.
0: سمحي لي حاجة أخرى، أكيد الأنشطة كتعاون، ومثلا الشخص من اللي يجيه أفكار ماشي مزيانه، ينوض يهز الكتاب المقدس، يقرا الكلمه ويصلي ويحاربها بالسلطان اللي عطاه المسيح. اكثر حاجه ممكن يعني تحارب الانسان يعني من الخطايا اللي كيدير هو انه يهز الكلمه ويصلي،
1: والشركه ايضا،
0: والشركه مع الخوت،
1: شركه مع الخوت. انا ديما نكونوا مهم بزاف، ديما نكونوا متواجدين مع خوت مؤمنين كيشجعونا كيعاونونا. شكرا لك رجاء على الأجوبة ديالك، حلقة زوينة معاك. مستمعاتنا كيف ما ديما كنوعدكم في برنامجكم أنا حيرة، نقول لكم دابا بسلام عليكم ونتلقاو في حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

مستمعات الكرام، معكم عبد الله مقدم برنامج أجد تغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجد تغيري. في هذه الحلقات هذه كنهضروا على الحرية من القيود اللي كتجيب سبب الشياطين، وحنا دابا كنهضروا على المصادر، يعني منين كتجينا هذه القيود هذه. هضرنا على مصادر ما عندناش علاقة بها، زعما ما درناهاش حنا بطريقة مباشرة، اللي هي الوراثة ولا التربية ولا الأحداث ولا الاحتكاك ولا اللعنة، ولكن دابا غادي نهضروا على واحد المصدر اللي هو أصعب مصدر ديال القيود، واللي هو ممكن يدمر حياتنا بطريقة خايبة وعنده تأثير كبير، واللي هو الممارسة. شناهي الممارسة؟ منين حنايا اللي كنمشيو عند الفقيه ولا عند الشوافة، ولا حنايا بلا ما نمشيو عار كنبخرو ولا نديرو شي حجاب؟ هذا شناهو؟ حنا بالإرادة ديالنا فتحنا الباب للشياطين باش يدخلوا حياة ديالنا ويقيدونا ويديروا لنا المشاكل. وبسبب هذه الممارسة هذه كاين اللي عندهم شقيقة في الراس وما عارفينش علاش كيضرهم براسهم، ومشاو عند طبيب وما عمر الحل كان. هذا بسبب الممارسة. كان واحد الملك سميتو شاول وسط شعب الله، وهذا الملك هذا واحد المرة يعني كان ما عرفش شنو يدير واحتار ومشى عند شوافة. كاين الناس اللي هما ماشي أشرار، ولكن شي مرات منين كيكونوا في شي أزمة وهذا، وناس أخرين تقول لهم أجي نمشيو عند شوافة راه غتعاونكم ولا نفقيو ولا دير هذا، وكيمشيو. يعني ماشي هدف ديالهم يأديو الناس، ولكن هدف ديالهم يحلوا مشكلة ديالهم. واخا هكذا هادشي شي حاجة خطيرة وما ينفعش نديروها، لأننا هنا احنا ما كنمشيوش عند الله. منين كنتعاملوا مع الشوافة؟ مع من كنتعاملوا؟ منين كتجيب القوة ديالها ولا داكشي؟ من الشياطين. خصنا نعرفوا هادشي ونفهموه، ومنين كنتعاملوا معاها كيقول لنا شي حاجة نديروها شوافة ولا فقيه، حنا كنحلوا الباب للشياطين باش يدخلوا حياتنا، يدخلوا الديور ديالنا، يقيدونا، يولي عندهم بلاصة في حياة ديالنا. داكشي علاش هذا أخطر حاجة كتجيب القيود. طبعا كاين مستويات في القيود اللي كتجيب سبب الممارسة، حيت كاين الى ممارسة مثلا عارا نقول شي تعويدة يقول لي يقول هذه واحد العدد المرات، ولا مثلا ديري البخور هذا عنده مثلا شي تأثير، ولا مثلا ديري شي حاجة غسلي بها الدار كيعطيو شي مرات الماء ترش به الدار ولا تصيق به، ولا شي مرات شي حاجة تنكل، وهذو كلهم يعني عندهم الخطورة ديالهم. لكن شي حاجة اللي خطيرة بزاف هي ذاك الأمور ديال السحر والشعوذة اللي فيها الدم. منين تيقول لك جيبي فروج، ولا شي كاين شي وحدين اللي كيدبحوا عتروس، ولا الدم ديال شي دبيحة والواحد يدير به شي حاجة، حيت هذاك الدم معنيته موت ديال هذيك الدبيحة اللي ذبحات، الموت ديال الفروج ولا عتروس ولا شي حاجة. وهذاك شي حاجة خطيرة بزاف بزاف، كتجيب المشاكل اكثر، وكتجيب القيود اكثر، وكتجيب الامراض اكثر، وكتجيب البؤس والحزن، وتؤدي للانتحار اكثر. فخصنا نردوا بالنا من هذا الموضوع هذا، والى احنا درنا هذا الشيء هذا خصنا نتوبوا عليه ونقولوا للمسيح حررنا. كاين بعض الناس اللي داروا الممارسة وجابت لهم القيود، ولكن هما كانوا داروا عيب الضحك تماشي بطريقة هما باش يحلوا مشكلة. بحال مثلا لشي واحد واخا ما تيأمنش بالأبراج، ولكن تيقرأ في المجلات ويقرأ على الأبراج، هو كيقول عاود ضحك ما كنضحكوش مع الشياطين. أو شي واحد مثلا كاين واحد اللعبة هذه كيلعبوها بزاف ومازال كيلعبوها، وكانوا كيلعبوها في الثانويات والإعداديات، سميتها تحضير الأرواح، وكيديروا الكيسان ولا شي حاجة تتحرك. هادشي ما كنضحكوش به، ما كنضحكوش مع الجنون، هما ما تيضحكوش، هادشي كيجيب لنا المشاكل. فكاين ناس ما قاصدينش، ممكن هما يا بنية صالحة غير كيلعبوا، ولا كنضحكوا كنكونوا مجموعين، ولا نقولوا يلا نجربوا، ما كنجربوش هادشي. هادشي كيدير لنا المشاكل. الا درتي شي حاجة بحال هكذا، حتى لو بنية صالحة، حتى لو ما قصدتيش ادي الناس، حتى لو عير بالضحك، هادشي جاب لك المشاكل وما يخليكش تعرفي تعيشي مزيان. وباش تتغيري، وهذا البرنامج اللي سميتو اجي تتغيري، قول ليه يا رب انا تنتوب قدامك على كل مره مشيت عند شوافه ولا فقيه ولا درت بخور ولا درت سحور ولا
درت شي ما ولا اي حاجه درت، ولا عرب الضحك منين قريت الابراج، ولا منين لعبنا لعبه تحضر الارواح، ولا اي حاجه اخرى. انا درت داك الشيء حيت ما فهماش وما كنتش عارفه، لكن دابا تنجي عندك كنقول لك تنتوب على داك الشيء، ما غاديش نديرو، ولا عندي اي حجاب انا غادي نحيدو. تنقول لك اجي حررني، اجي، انا ما بغيش نبقى عايشه في هذا الشيء، انا بغيت نعيش في الظل ديالك وتحت الجناح ديالك وعامرة بالروح القدس وعامرة بالحضور ديالك. حررني الآن، القوة ديالك تلمسني من راسي لرجلي في اسم يسوع، آمين.

0: سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى كنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم، امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربيه، وكانت فرصه مزيانه ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، وداتني لدارها حيت صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينه، ولكن وصات كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هذا الشيء وهي الخطة ديال الرب كانت عجيبة في حياتي، حيث الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في ذاك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الآن زوجي، يعني رجلي. مجدا للرب. ايوا في ذاك في الدار ديال كاتي ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربة شباب، وعيطوا على صديقهم آخر باش يجي. في الحقيقة كانوا غادين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصة مزيانة باش نكون معهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو رجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في داك الاجتماع. ودوزنا داك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمه اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربه او مرض او حزن رنموها. وقال انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عاودوها مرايا، وهكاك حتى حفظناها. وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا. وهاد الترنيمه قديمه وكتظهر قوه المسيح، وهي مباركه. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك لنبع العزائي. أمين. وهذه هي الترنيمة كلها. من اللي وصلت صاحبتي لدارها عيطت لكاتي في التليفون باش تجيبني عندها، ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانة بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانة بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربية، كانوا تقريبا شي 15 بهم. ايوا صاحبتي ورجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس، وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسه ديالهم باللغه الانجليزيه، وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي للاجتماع مع داك الصديق المغربي حيت هو يقدر يترجم عليا بالعربيه. وقلت ليها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسه ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسه. كنت فرحانه وعجبوني بزاف الترانيم واخا ما كنفهمش. واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحه على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكة بريئة بحال الضحكة ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي، وحسيت بحال إلى أنا في وسط العائلة ديالي، كانت هدية من الرب. وحتى الاسم ديال داك الكنيسة كان هو أبا، يعني أبا، كان هو أبا يعني أبا بالعربية، كيتعلق بالعائلة بالمحبة بالاتحاد مع الإله، وهذا الشيء لمس قلبي. واحد النهار خرجت للبالكون باش نشوف شوية داك الشارع، وتبعتني كوني وبدات كتتكلم معايا، ولكن كان أنا بالي غير مع الغرس اللي كان عندها تما. وتفكرت واحد الحلم كنت حلمته قبل ما نمشي عند كوني، وفي داك الحلم كنت في واحد البلاصة عالية وشفت البالكون عامر بالعربي بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المرأة كبيرة في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي داك الغرس. وبصح كوني كانت كبيرة في عمرها وكان شعرها بيض كله وعندها بزاف ديال الغرس، وعرفت بين داك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انتي تسقيه، وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة اخرى باش نرجع نقري تلاميذ اخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هذه المرة كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت امريكانية سميتها بهية يعني بيغي، وكانت كتتكلم بالشلحة مزيان مزيان، حيث كانت كتسكن في المغرب تين غير في الجبال، وكانت رسامة كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمة ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمة اخرى احسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العروبية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها، كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع ولاده وكيحميهم فين ما كانوا، حيت هو آمين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت ركبة في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا وجبال وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب، كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشاته بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحة ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المرأة بوحدها بواحد السلة في يديها عامرة بالتفاح، كانت كتبيعو، وشرات بهية التفاح وصدق نفس التفاح اللي شحال هادي ما كلاته هي، وبقات معجبة وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المرأة. وهي فهمات بين الرب عطاها هدية منه، بصح هاد الشي كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبة اللي كنشوف هذه معجزة. آمين.
1: يلا نقول سوا رب.

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، قيم حالياً في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائماً بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ وكل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأنه تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصيا بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا كان يكون عم يسمعنا، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسب صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes contactar con nosotros por móvil, texto o WhatsApp. El número es 619-2545-25.